0: ايه ده؟
1: المايك ده
2: ولا جنبي
0: انجل
2: ايه
0: لا بك ده ايه ايه ايه تلا مجرد شاك
1: ايك مايك اللي معدي اتنا بادي
2: اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا بادي اتنا ب